0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Prosatu
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu Prodo FM.
3: Prodo FM
2: teman terbaik kamu.